قائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.